0: where tracks get played in full. This is Phonik FM.
1: جيت نشرب أحمد دومة القاهرة.